نواتم دخيل آمان صدى آمان بيت ملل وميل نتول نمامان وسوى تماي وصل مذاقت شاد بو جار مار الدرد دوريت وياد بو نشنوتي چنم چنجار دازم كرد بيسها گردش گردون چبگرد وتاي قلماسك تنياي سردي ميل او هردا پي حي تو پي گوي دو جيل ساخاسن امجار شوم سيا بخت تو علوه درد من زامتان سخت.